سبب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من

يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد

أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني

والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما

0: كتبه
1: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

0: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم.
1: انصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تمثيل مبارك من سورة المائدة بصوت الشيخ عادل بن سالم الكلباني. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن وإياكم أيها الأحبة نتواصل من خلاله لبرامجنا لظهيرة هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر جمادى الأولى لعام 34 400 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. لا زال يصحبكم أيها الأحبة من الهندسة الإذاعية الصميم ماجد المسفر المالكي ومن التصميم الإذاعي أحدثكم عبد الرحمن بن عوض المشري. وقتا طيبا وممتعا وعامرا بذكر الله تعالى نرجوه لكم أيها الأحبة عند تمام الرابعة وكالمعتاد نوفيكم بنشرتنا الإخبارية الثانية. وعند الساعة الرابعة و40 دقيقة أنتم على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي سؤال عن الهاتف. أيها الأحبة في هذه اللحظات وقد وصلتني إشارة الانتقال بكم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة حيث ينادى من هناك وعلى الهواء مباشرة من جنبات بيت الله العتيق لصلاة العصر. يرفع النداء بصوت المؤذن الشيخ أحمد بن عبد الله الصنوي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا يا إخوة الإيمان في كل مكان نودي لصلاة العصر من بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وقد رفع النداء بصوت المؤذن الشيخ أحمد بن عبد الله بصنوي. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والدعاء وصالح الأعمال، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 7 دقائق تفصلنا عن تمام 4 عصرا في الرياض، نبقى وإياكم خلالها مع ترتيل المبارك من سورتي المعارج ونوح بصوت الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من

أنا وإياكم أيها الأحبة إلى تفسير مبارك من سورة المعارج بصوت الشيخ سعد بن سعيد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأحبة، بعد ثوان معدودة نوافيكم بنشرتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم الأربعاء

0: تمام الرابعة عصرا في الرياض، وهذا موعدكم مستمعي الكرام مع نشرتنا الإخبارية المفصلة تأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أستهل النشرة بالعناوين: أمر ملكي بتعيين وترقية 48 قاضيا في ديوان المظالم، وزراء مجموعة الثمانية يلتقون المعارضة السورية في لندن، مشاورات في لبنان لتشكيل حكومة سلام، استنفار في اليابان، وسيول وواشنطن ترفعان مستوى الرقابة لتحركات كوريا الشمالية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ النشرة عبد الرحمن البشري، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله أمرا ملكيا بتعيين وترقية 48 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وتضمن الأمر الملكي ترقية 12 قاضيا من درجة رئيس محكمة باء إلى درجة رئيس محكمة ألف، وترقية قاض من درجة قاضي ألف إلى درجة وكيل محكمة باء، وترقية 4 قضاة من درجة قاضي باء إلى درجة قاضي ألف، وترقية 7 قضاة من درجة قاضي جيم إلى درجة قاضي باء، وتعيين 24 ملازما قضائيا. بدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم جولة تفقدية لمحافظة السيل، يفتتح سموه خلالها عددا من المشاريع التنموية. وكان قد افتتح الليلة الماضية بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز عددا من المشاريع التنموية في محافظة وادي الدواسر، وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة منطقة الرياض لمحافظات منطقة الرياض. المزيد من التفاصيل مع موفد الإذاعة.
1: تم صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بدر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض وبحضور صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب امير منطقه الرياض بافتتاح العديد من مشاريع التنميه في محافظه وادي دواسر يوم امس، لتكون تلك المشاريع خطوه من خطوات التنميه التي تشهدها المحافظه. فقد افتتح سموه مدينه الامير محمد بن ناصر الرياضيه بحضور صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل الرئيس العام لرئاسه العامه لرعايه الشباب. كما قام سموه بتدشين عدد من المشروعات الاخرى، منها مشاريع المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني، ومشاريع وزاره التربيه والتعليم، ومشاريع وزاره الشؤون البلديه والقرويه. وقد عبر الاهالي عن فرحتهم بزياره سموه الكريم من خلال حفل نصب بهذه المناسبه شمل على العديد من الفعاليات. وقد شاركهم سموه الفرحه بكلمه قال فيها: سموه صباح اليوم لمحافظة السيل لتدشين عدد من المشاريع التنموية في المحافظة. أحمد العكمي، محافظة وادي الدواسر.
0: التقى سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ اليوم. التقى المشاركين في منافسات الدورة 15 للمسابقة المحلية على جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات والمقامة حاليا بمدينة الرياض. وقد ثمن سماحته جهود سمو ولي العهد ودعمه لهذه الجائزة ودعوته إلى حفظ كتاب الله الكريم. تشارك المملكة ضمن المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. ويتناول المؤتمر الذي يعقد لمدة يومين إبراز دور المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توحيد المبادئ القضائية والنظامية وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمحاكم العليا والتنمية. يلتقي وزراء خارجية عدد من دول مجموعة الثمان بوفد من المعارضة السورية اليوم في لندن قبل اجتماع مقرر غدا للدول الصناعية الكبرى ستؤيمن عليه الأزمة في سوريا. من جانب آخر افتتح الأردن اليوم ثاني مخيم للاجئين السوريين على أراضي في منطقة مريجب الفهود شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، بينما يستمر تدفق اللاجئين هربا من قصف قوات الأسد للمدنيين السوريين. يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام اليوم مشاورات بدأها مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة وسط تباين المواقف بين حلفائه الداعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى إجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد أشهر. وافقت الحكومة القطرية اليوم على تقديم مساعدات إضافية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وقال قنديل في أن الدعم سيكون في تشكيل وديعة أو سندات ولم يورد مزيدا من الإيضاحات. رفعت كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة اليوم مستوى المراقبة العسكرية المشتركة بينهما إلى درجة مواجهة التهديد الحيوي من كوريا الشمالية، والتي كثفت في الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها الحربية. إلى ذلك أعلنت اليابان حالة الاستنفار لاعتراض أي صاروخ من كوريا الشمالية. انتهت عمليات الإنقاذ اليوم في منطقة ريفية جنوب إيران تعرضت لزلزال أسفر عن مقتل 40 شخصا وانهيار 800 منزل جراء الزلزال الذي ضرب أمس بقوة 6.1 مدينة تاكاكي جنوب شرق مدينة بوشهر الساحلية التي أقيمت فيها المحطة النووية الإيرانية. نهاية النشرة مستمعي الكرام، أعود فأذكركم بأبرز العناوين. أمر ملكي بتعيين وترقية 48 قاضيا في ديوان المظالم. وزراء مجموعة الثمانية تكون المعارضة السورية في لندن. مشاورات في لبنان لتشكيل حكومة سلام. استنفار في اليابان وسيول وواشنطن ترفعان مستوى الرقابة لتحركات كوريا الشمالية. وقدمنا لكم في ثنايا النشرة أخبارا أخرى متفرقة. نفذ النشرة ماجد بن نصر المالكي وناصر بن شايع الشايع، وقرأها على حضراتكم عبد الرحمن بن عوض البشري. شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. 8 دقائق مستمعي الكرام تفصل لا بل تلي 14 في الرياض. فيما يلي أيها الأحبة ننصت وإياكم إلى ترسيل مبارك لسورة الشورى بصوت الشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله.